هذا هو لهدا وهو إلى هاي وإن لا حبيبي دو أول ولا هدو تو إلى ويد دو إتو إلى أنا لي فو أتا فلاي فو فو فو هذا هو لهدا وهو إلى هاي وإن لا حبيبي دو أول ولا هدو تو إلى ويد دو إتو إلى أنا لي فو أتا فلاي